داك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع يفكرك ارجع